شوف يا راسي، الناس اليوم من كثرة الحرام عماو، ما قبضوا في منهم غير الله يداوي. إلى جا المرض لا طبيب يداوي بدواء، واش المركب بلا مرصى يقدر يرصى؟ واش الغنم بدون راعي تقاد الخطوة؟ واش الجيل بلا مدارس يقدر يقرا؟ واش الليل بلا فجر كيسوى؟ الكلام بلا معنى يا أخي غير هضره.